0: لا كورة
1: دكتور ندرس
2: ايوه خلاص خلاص خلاص
3: خلاص كانتي com a Morcegão FM.

0: morceganfm.com.br.
1: Eu a pegarei, Penélope Charmosa.
2: Cante com a Morcegão FM.
3: بغني تخالد
4: صاير بدل بدل اه روح الخلف

0: سعي
1: لا كورة
2: دكتور شوية. ندرس
1: أيوة. لا صح خلاص خلاص
3: Cante com a Morcegão FM.